0: صوب دي خم ما خم
1: كل نفسك سايحة الموتي
2: وبكن بكن صدور الدنيا مصوي
3: صوب دي خم ما خم
2: أنتم عزيز.